0: gelen yasa teklifinin ilk okumasını tamamladı. Parlamento Maliye Komisyonu, mali durum güven verici, Irak'ın rezervleri 10 aylık maaş ödemelerini karşılamaya yeterli dedi. Muntasirun Kitlesi Başkanı Falih El-Hazali, hükümetin yolsuzlukla mücadele ve ekonomik kalkınma reformlarını desteklediğini belirtti. Güney Elektrik Üretim Genel Şirketi, Fransız Total şirketiyle Şemsil Basra projesinin tamamlanmasını hızlandırarak ulusal şebekeye 1000 MW eklenmesini görüştü. Petrol Bakanlığı, Iceil gaz sahasının üretimini günlük 300 milyon standart fit küpe çıkarmak için planlar hazırlıyor. İmar, İskan ve Belediyeler Bakanlığı, konut kredilerine başvurabilecek taşınmazların şartlarını ve metrekare sınırlarını belirledi. Maliye Bakanı Falih Sarı, mali sistemlerin dijitalleştirilmesinin gelirleri artıracak ve yolsuzlukla israfı azaltacak dedi. Kutta göstericiler elektrik hizmetlerindeki kötüleşmeyi protesto etmek amacıyla köprü ve ana yolları trafiğe kapattı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Suriye'deki gizli bir tesisten nükleer maddeleri çıkarmaya hazırlanıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Trump yönetiminin 175 binden fazla yabancının Amerika'ya giriş vizelerini iptal ettiğini açıkladı. Husiler, Sana'a, Zimar ve Amran vilayetlerinde aralarında 14 subayın da bulunduğu 20 mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın füze saldırısı sonrası patlamalar meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Rusya'daki hedeflere yönelik daha fazla saldırı gerçekleştirecek dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعانغا يبحث مع وزير التجارة مصطفى العاني تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي لدعم المحافظة. محافظ كركوك محمد سمعانغا يبحث مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي أوضاع المحافظة والتحديات التي تواجهها وسبل تعزيز الاستقرار فيها. رئيس الوزراء علي الزيدي يعلن خلال اجتماع الإطار التنسيقي قرب استكمال تشكيلة الحكومة. رئيس الوزراء علي الزيدي يدعو أعضاء مجلس النواب إلى دعم وإسناد الجهد الحكومي من خلال تبني موازنة البرامج والأداء التي من شأنها إحداث تغيير جوهري في الواقع الاقتصادي للبلد. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الوضع المالي مطمئن واحتياطي العراق يكفي لسد الرواتب لعشرة أشهر. رئيس كتلة منتصرون النيابية فالح الخزعلي يؤكد أن الكتلة تدعم سياسات الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتنموية. الشركة العامة لإنتاج كهرباء الجنوب تبحث مع شركة توتال الفرنسية تسريع إنجاز مشروع شمس البصرة لإضافة 1000 ميجاوات للشبكة الوطنية. وزارة النفط تضع خططا لرفع إنتاج حقل العجيل الغازي إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تحدد شروط ومساحات العقارات المشمولة بالتقديم على قروض الإسكان. وزير المالية فالح الساري يؤكد أن استكمال رقمنة الأنظمة المالية يعزز الإيرادات ويحد من الفساد والهدر. محتجون يغلقون الجسور والشوارع الرئيسية في مدينة الكوت بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الكهرباء. هيئة النزاهة تعتقل موظفة مطلوبة في بلدية الناصرية اختبأت في مرقد ديني. مصدر أمني يفيد بصدور أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات بحق ضابط ومفوض وعدد من المنتسبين على خلفية جريمة اغتصاب موقوفة في محافظة الديوانية. الأمن الداخلي السوري يعلن انتهاء العمليات الأمنية في مدينة عين العرب بعد استكمال انتشار قوة الأمن وفرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لإزالة مواد نووية من موقع سري في سوريا. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يصدر أمرا بست تعيينات في مناصب عسكرية كبرى، بينها رئيس الأركان وقيادة الحرس الثوري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، ويؤكد أن المضيق مفتوح حاليا أمام حركة السفن. وزارة الخارجية الأمريكية تكشف أن إدارة دونالد ترامب ألغت تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأكثر من 175 ألف أجنبي. مقتل آمر جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية اللواء فوزي المنصوري إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام بعدد فريكانسمس 89.9.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: تركمان اف ام، بعدد فريكانسمز 89.9.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: كيف حالو؟ من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال.

0: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب. العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير البنى التحتية للنقل في العراق. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة استحقاق دستوري وسيادي لا يتم عبر المواجهة بل بالحوار. وزارة النفط تفند تصريحات النائب هيام الياسري بشأن وجود خلاف تشوبه شبهات فساد مع وزارة النقل يعرقل تصدير النفط الخام. قيادة عمليات بغداد تعلن عن انخفاض ملحوظ في مستوى نسب الجريمة المنظمة والجنائية في العاصمة. القضاء العراقي يصدر حكما بالسجن المؤبد بحق المدان بقتل مدير قسم الاستخبارات والأمن في قيادة عمليات سومر سابقا العميد علي جميل الحلفي. وزارة الداخلية تعلن عن اعتقال شخص وشريكه بتهمة سرقة دراجات نارية في بغداد. اندلاء حريق واسع إثر انقلاب صهريج محمل بمادة البنزين قرب مفرق دارتو بالقرب من مجمع جيهان سيتي السكني في أربيل. مصادر ليبية تفيد بأن طائرة مسيرة جديدة استهدفت خزانا في مصفاة الزاوية غربي ليبيا للمرة الثانية. جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف محافظة مأرب بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وزارة النقل اليمنية تفيد بأن 4 من أفراد طاقم سفينة شحن صغيرة قتلوا في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية في مضيق باب المندب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنا لا أثق بإيران ونحن نسيطر على هرمز ولا أحد غيرنا. الجيش الأمريكي يعلن إطلاق النار على سفينة كانت تحاول خرق حصار الموانئ الإيرانية. انقلاب سفينة تقل 160 راكبا في بحيرة كاريبا في زيمبابوي يسفر عن مصرع 15 شخصا على الأقل. تايوان تندد بمناورات بحرية صينية اندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

يا حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, özellikle ülkenin egemenliğinin korunması ve ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başta olmak üzere Başbakan'ın plan ve çabalarını destekleme yönündeki tutumunu yineledi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, ulusal tutumlarımız yıllarca Kerkük'ün imkanlarını ve kaynaklarını kendi kontrolünde bulunduran Türkmeneli Partisi Başbakan Ali Zeydi'ye bir mesaj göndererek hükümetinde Türkmenlerin bir bakan ve başbakan yardımcısı ile temsil edilmesini talep etti. Bakanlar Kurulu 2026-2029 hükümet programını onaylayarak oylanması için parlamentoya gönderdi. Başbakan Ali Zeydi, Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu ile bir araya geldi ve silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören bir yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Sudani, silahların devletin elinde toplanması anayasal ve egemenlik açısından bir gerekliliktir. Ürdün sınır güvenliği konularını ele almak ve ortak koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Ürdün, Suriye, Irak ve Kuzey Irak bölgesinden üst düzey askeri komutanlarını katılacağı bir askeri toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı başkentte organize suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşandığını açıkladı. Erbil'de Daratu Kavşağı yakınlarında benzin yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu büyük bir yangın çıktı. Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 1.2 milyon öğrenci ilkokul 1. sınıfa başlayacak. Avrupa Birliği ve 26 ülke ortak bir bildiri yayımlayarak İran'daki muhalif göstericilerin idam edilmesini kınadı ve infazların derhal durdurulmasını talep etti. Uluslararası Enerji Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilim ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle küresel petrol talebinin 1.6 milyon varil azalmasını bekliyor.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا يؤكد على موقفه في دعم خطط وجهود رئيس الوزراء، لا سيما فيما يتعلق بحماية سيادة البلاد وتعزيز علاقاته. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا يؤكد أن مواقفه الوطنية عرضته لانتقادات من جهات استحوذت لسنوات على مقدرات كركوك ولم تكن منسجمة مع مبادئ الشراكة والعدالة. حزب تركمانلي يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي يطالبه فيها بتمثيل التركمان في حكومته بوزير ونائب رئيس مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه. رئيس الوزراء علي الزيدي يجتمع بلجنة الأمن والدفاع النيابية ويوجه بإعداد مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة استحقاق دستوري وسيادي لا يتم عبر المواجهة بل بالحوار. رئيس الإقليم شمال العراق نشرفان البرزاني يؤكد أن طهران أبدت استعدادها لمساعدة بغداد في ملف حصر السلاح بيد الدولة. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يزور دمشق لبحث التعاون القضائي بين العراق وسوريا وملف معتقلي تنظيم داعش الإرهابي. مصدر حكومي يعلن أن وفدا أمنيا رفيع المستوى يتوجه إلى السعودية لبحث ملف الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة انطلاقا من الأراضي العراقية. الأردن تعلن عن استضافتها اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم شمال العراق لبحث ملفات أمن الحدود وتعزيز التنسيق المشترك. العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير البنى التحتية للنقل في العراق. مصادر أمنية تعلن أن 4 طائرات مسيرة استهدفت مواقع تابعة لأحزاب المعارضة الإيرانية في محافظة أربيل دون تسجيل خسائر بشرية. جهاز الأمن الوطني يعلن اعتقال 3 من تجار المخدرات وضبط نحو كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة خلال عمليتين أمنيتين في بغداد وديالى. قيادة عمليات بغداد تعلن عن انخفاض ملحوظ في مستوى نسب الجريمة المنظمة والجنائية في العاصمة. مصدر محلي يعلن مقتل شخصين وإصابة ثالث جراء نزاع عشائري اندلع بسبب حادث سير في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار. اندلاع حريق كبير إثر انقلاب صهريج محمل بمادة البنزين قرب مفرق دار توب محافظة أربيل. وزارة التربية تعلن أن نحو 1.2 مليون تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن اتفاق مكة الدفاعي خطوة استراتيجية لا تستهدف أي دولة. سوريا تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. مئات الجنود الإسرائيليين يطالبون قيادة الجيش باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإرهاب اليهودي المتمثل باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعلن أن قواته لن تنسحب من المنطقة الأمنية التي احتلتها في جنوب لبنان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يجري مباحثات بمدينة بنغازي مع قائد الجيش في شرق ليبيا خليفة حفتر. الاتحاد الأوروبي و26 دولة يستنكرون في بيان مشترك إعدام المحتجين المعارضين في إيران ويطالبون بوقفها فورا. منظمة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل نتيجة استمرار التوتر في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman'a özellikle ülkenin egemenliğinin korunması ve ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başta olmak üzere Başbakan'ın plan ve çabalarını destekleme yönündeki tutumunu yineledi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman'a ulusal tutumlarımız yıllarca Kerkük'ün imkanlarını ve kaynaklarını kendi kontrolünde bulunduran Türkmeneli Partisi Başbakan Ali Zeydi'ye bir mesaj göndererek hükümetinde Türkmenlerin bir bakan ve başbakan yardımcısı ile temsil edilmesini talep etti. Bakanlar Kurulu 2026-2029 hükümet programını onaylayarak oylanması için parlamentoya gönderdi. Başbakan Ali Zeydi, Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu ile bir araya geldi ve silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören bir yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Sudani, silahların devletin elinde toplanması anayasal ve egemenlik açısından bir gerekliliktir. Ürdün sınır güvenliği konularını ele almak ve ortak koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Ürdün, Suriye, Irak ve Kuzey Irak bölgesinden üst düzey askeri komutanlarını katılacağı bir askeri toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı başkentte organize suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşandığını açıkladı. Erbil'de Daratu Kavşağı yakınlarında benzin yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu büyük bir yangın çıktı. Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 1.2 milyon öğrenci ilkokul 1. sınıfa başlayacak. Avrupa Birliği ve 26 ülke ortak bir bildiri yayımlayarak İran'daki muhalif göstericilerin idam edilmesini kınadı ve infazların derhal durdurulmasını talep etti. Uluslararası Enerji Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilim ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle küresel petrol talebinin 1.6 milyon varil azalmasını bekliyor.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد على موقفه في دعم خطط وجهود رئيس الوزراء لا سيما فيما يتعلق بحماية سيادة البلاد وتعزيز علاقاته. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن مواقفه الوطنية عرضته لانتقادات من جهات استحوذت لسنوات على مقدرات كركوك ولم تكن منسجمة مع مبادئ الشراكة والعدالة. حزب تركمانلي يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي يطالبه فيها بتمثيل التركمان في حكومته بوزير ونائب رئيس مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه. رئيس الوزراء علي الزيدي يجتمع بلجنة الأمن والدفاع النيابية ويوجه بإعداد مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة استحقاق دستوري وسيادي لا يتم عبر المواجهة بل بالحوار. رئيس الإقليم شمال العراق نشربان البرزاني يؤكد أن طهران أبدت استعدادها لمساعدة بغداد في ملف حصر السلاح بيد الدولة. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يزور دمشق لبحث التعاون القضائي بين العراق وسوريا وملف معتقلي تنظيم داعش الإرهابي. مصدر حكومي يعلن أن وفدا أمنيا رفيع المستوى يتوجه إلى السعودية لبحث ملف الهجمات الأخيرة بالطائرة المسيرة التي استهدفت المملكة انطلاقا من الأراضي العراقية. الأردن تعلن عن استضافتها اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم شمال العراق لبحث ملفات أمن الحدود وتعزيز التنسيق المشترك. العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير البنى التحتية للنقل في العراق. مصادر أمنية تعلن أن 4 طائرات مسيرة استهدفت مواقع تابعة لأحزاب المعارضة الإيرانية في محافظة أربيل دون تسجيل خسائر بشرية. جهاز الأمن الوطني يعلن اعتقال 3 من تجار المخدرات وضبط نحو 2 كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة خلال عمليتين أمنيتين في بغداد وديالى. قيادة عمليات بغداد تعلن عن انخفاض ملحوظ في مستوى نسب الجريمة المنظمة والجنائية في العاصمة. مصدر محلي يعلن مقتل 2 وإصابة 3 جراء نزاع عشائري اندلع بسبب حادث سير في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار. اندلاع حريق كبير إثر انقلاب صهريج محمل بمادة البنزين قرب مفرق دارتو بمحافظة أربيل. وزارة التربية تعلن أن نحو 1.2 مليون تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن اتفاق مكة الدفاعي خطوة استراتيجية لا تستهدف أي دولة. سوريا تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. مئات الجنود الإسرائيليين يطالبون قيادة الجيش باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإرهاب اليهودي المتمثل باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعلن أن قواته لن تنسحب من المنطقة الأمنية التي احتلتها في جنوب لبنان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يجري مباحثات بمدينة بنغازي مع قائد الجيش في شرق ليبيا خليفة حفتر. الاتحاد الأوروبي و26 دولة يستنكرون في بيان مشترك إعدام المحتجين المعارضين في إيران ويطالبون بوقفها فورا. منظمة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل نتيجة استمرار التوتر في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: تركمان اف ام كيركوك فريكانسمز 90.1.